أحمد سبحانه وهو الولي القدوس السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، خير الخلق وأفضل الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الهادي إلى دار السلام، وعلى آله وصحبه المتقين الكرام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتق الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا،

الحج بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه

صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين، وارض اللهم عن اصحابه وقرابته وازواجه وذريته اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين

حسنا وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله.